أيها الناس والكفار، وهيكل أهل الإيمان، قوموا أنفسكم جبلة الجميلة للكريم وأهديكم نارا سبقا كما ذكريا ذلك في الرأي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.

الناس وهيكر على الإيمان، قوا أنفسكم جبلة الدولة للكريم وأهديكم نار سرقة كريم دار الأخيرة

انا التفسير بالضبط اللي ساعدت ابن عباس رضي الله عنه، هو انفسكم اليوم اي عما نهاكم الله تعالى عنه والعمل بالواجب. فكان من الكلام الذي ترد علينا الكلام يقول لنا ان شاء الله